هداك وهبت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليات وجعل حياتي بي خير آيات وجعل مدادي وقلامي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لأبدا لديك يا مهيمن.

وسبي في الحال والمال. واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي الخديم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

ينير الغدو والآصال على الذي قد زاز الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل بي يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل يدر بأني منضرب عن عدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا مخفي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائخ كل أخرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي صرمدا على النبي.

من بسمين وبصير سميا سل صلاة تغلد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع السلام كل مكر يصرفه ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى سوي الإخراج.

إلى سوى ما سأني حيث انتحى. يا من لنا باب الجنان فتحا، يا من حمى كليتي عن الشقاء، ولي وكل مفض للشقاء. صل صلاة للمنى تصحح، يا غير شاف إنك المصحح. ما سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي. على الذي زاز عني الداء وزاز الشيطان والأعضاء، سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. وصحي التوحيد والأخوال، وصحي الأفعال والأحوال، ولتغلج الميل إلي من قلوب قوم خلوني، ولتقلل للحليب. ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني، ولتقلب للحليب. واجعل فيضك الكريم نيرا قلوب حسبك وأسطع نورا. واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك. وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل. واجعل حياتي يا جميل الجنة أن الأذالي جنة للجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما أني به بلا إخالة بمفقر ربي. لك شكري بعد عمد قالدي أنس أمي أبدا ووالدي. خيرا كثيرا راضيين أني وليكن بكرم ومني. وسل أني أبدا على النبي سراج كل أقل.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصطفى يا مغني من حاسد ومدفع صل صلاة عن إيديك تغني وعن منايك معن يا مغني مع سلام ليوصل الصلاة مخلدا للرب.

السارة والمكر والخرور والحسارة سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاي المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبهر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يلا

وسببه في الحال والمآل، ولي خذ شكرا وعلما بدا، واجر نفع طاردا من قدا، وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحل شكور، شرعت بانيا بناء الذكر، واجعل مكوثي لك خير الشكر. يلا

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بكثرات فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بالتدليم.

لغير ذوي مغزي المعادي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين اللائق جمعت بيني وبين اللائق. صلي صلاة بسرور تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل. والتجزئني آل بدر خيرا يا من بهم ساق لغير ضيرا وليا بهم تلاسم الخيور مصفيا بهم ممري والديور. وجل كتابتي فوق النفلين فاتحة للخير كل قفل. يلا

وسبي في الحال والمآل وجل تلاوتي وقطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفيك لي ما قد الأجور لمن كمنظفا ولن أجور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترت بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تسهل مع سلام لي بحمد يسهل وبمضي بصدق ووفاء يا من لخيري سهزا المقوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي خط واجبا.

سيدنا محمد ظرف العلا وعن مسلم علي فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

للعرشي ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى المحمد وآله وسابه والحمد وجل بجاه العظيم قولي منور يا ذا العلا والتولي واجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب

آلي واجعل حروف أعجائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميع أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال.

بخير توجيه إلي يذهبين. واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال. وسل يا رحيم ولتسلمين على خليني وحبيب السلمين سيدنا محمد والآلين.

واتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

بالتقديم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وبكتابة يسق لي جميع من لم يحبوني

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة قد تزازئ قلوب من لم يحبني لغير ذا حليب ما سلام لسوى يذهب ما ساني في أبد فيذهب على الذي قد زاسها الحسان إلى سوى

لغير ساتية وما لم يحمد ما سلام لي يقلد البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوسل للجنان ثمني يا باخيا قد كنت لي بأمني يلا ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تصاصع العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرم

masaratan tabha bila ghururi yallahu ya rahmanu ya rahim ya maliku ya qudus ya mukrim ya min istaraita kullama anniyabi بلا إخالة وقت لربي صل صلاة لتقلد الثمن ولتوصل أشارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي بأذن

واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساسومي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبر

لوالدي خير سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أسنى عنك والدي خيرا يكسو يا خالقا ما

وجملة الأنهر مع عيالي وصل جوالب السخاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا وصول خيري جملة المفازلي حبدا شكورا واحمني عن فازلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عازمي من قطعي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام زاهب بالداء لخير ساتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسير ولي ييسرنهما تيسيرا واصم هقائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتخن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبلي ما لم يهوص الصالحون قبلي واخرخ لي العادات في الفنون يا واهب المذار والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتسعي العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي

تبدي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت

الإنسان وكل عظيم ولتنوير للجنان ولتنظم القلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باخيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكر لك في الفرض الرجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك

تذهبوا لغير مال اخترته فتذهبوا مع سلام بفلاه يعترف بلا شقاء من فهد يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسبي

لأبدا حليب علم حالبا مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتر سيدنا محمد والآل وسبي في الحياة.

المراد مع حسابي وبفوزي بالخراد صل صلاة لتقلد العيان مع شهود وتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي تسره جناسي مسان كلي عن القناس سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال والتجزي أني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وقلامي يا أحاب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

أيذ البراق حب ذي الحيزون سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي بالتأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي ولساني من لخا وعندك اجعلني يا نور البلخاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء.

إلى سوى ذات المكاره معها كل المفاسد وللمنجمع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا صرفت الضر.

في كل داير ومشتك والظلماء في الأرض والسماء وما بينهما ولي قلت الأقوما وضع الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش.

وسبي في الحال والمال والتجزي أني ما لا ينحضر من البشارات نظرت المنتظر نظرتني به على الأعداء هزمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا

إلى سهاي قائدا لما يفيد على الذي بايعته بالقلم وبمداد ماحيا للظلم سيدنا محمد والآله وسببه في الحال والمال وجه الكتابة

تركي ولي فصلت بالهادي الوفي ليجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى زواساتي ومن أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير شك وبخير وهم واجر لخير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجبت شكي وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لسة بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سر

يا من يدين الدخل مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يرقي الأبدى إن أرباك وجعل فؤادي ساهدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الدلال والخدب إلى جهتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان والتزد رباحي هب لي في المباح.

يا حبيبا عظمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم حسمة كل من أذى واللوم سيرت قلبي خير

والتجزي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي قلت أفضل إلى سل صلاة لي.

على الذي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما سأني بالحق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحسادة لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما سلام عاصم من سلبي على الذي واب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بخير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لتقود المسلمين ما سلام عاصم من مجرمين على الذي طيب

مباحات البشر وجل حياتي للنبي خير بشر. يلا ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبيعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب. صلي صلاة لي

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرحت بيني وبين القوم الفاسقين عازما من لومي فلي صلاة لحياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن ما سلام يدفع الرسايا لخير ساتي يجلب المزايا لأبدا بخير كد وأمل على اللسيل يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتذكر

لي فينظر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني أسمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منسلك البقاء بك وخاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزل من خير منزل يصير

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع سل صلاة أمري تبشر بالانتهان يا من لديه البشر مع سلام يدفع السقاء لغير ذات

يا جاهل الأعظم في أغراضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تردوا لي

الرحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زهسات فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصطفى.

بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي التوحيد لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسابه في الحياة.

واكتب لي اليوم وبعده ردا في جملة الأعراض لشكر خرضا أسكن قائدي في توحيدي والتحي بي طريحة الوحيد والخول سد والفؤاد نور يا منزلا قد جدت لي بالسور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابت لي يوم كتابته نساء دورا وياقوتا أدام فلسا من إقبال الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لنتين بأن تسلي وأن تسلم أني ألا من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وجل به قطي يا شكور يا من له مني انتحى شكور شكرا وهديا وبي

واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترضني يقيني لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي

يا متحفا بالدور والأفياء وجل بنا قالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت اليوم وخبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العوض للتعظيم وكنت لي بالنظي والنظيم حق لي الرجاء في تركي وفي أرضي بلا نقد ولا مقوف لحقق الرجاء في كل الليال وجلياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا اشكر وعلم بل تبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى أجبي وصل أني سرمدا وسلمي على وسيلة الصفيع السلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع بها

زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقيداك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لخير السوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بخير جيتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنهو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر سلي وسلم يا إلهي.

وسد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العداء والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأيس الذي يريد التعبي مني يا مساسيا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هختل الرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم صل صلاة لسلام يا سلام لي بفوسي وسقاء يبعدان إلى سوى أخلي

محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وسب بأخل الدهر أقل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت ما دس العين فيه حيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطربان.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورب كل ما نهى جنابي من ضرر الصفر وضر النابي وضر عين وكلام وضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر بلا سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله القيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مقوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام أمري

وعظم بجاي العسيم أمري من غير ما يرضيك يا معمري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعتني فشكري مني تقبل يا منيل الذكر. سل صلاة بسلام لا انتهاء لا ولا له على من انتهى. سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا. وخيت عمري الأذى والكدر يا من بتبصيري تجري القدر. سل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادق.

واجعل به قط يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأعدي والتهم. صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأسرار من التوجه.

بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمال ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها لخا والنقض لعمري يا

يا معين مزعزعا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما. صلي صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة عوام بقط في صداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه.

الرحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العبا والمرض ولي تقلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان قلود ملكك وكلي صدان هل النبي محمد

وابلي السكاء والولايا ولي أل ولي لي آيا وافز كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير الزال شكيا ذكرك أبلي والتجد لي بولاد والتعمني بخير علم وصلاة جدد بي الإسلام لجسب

وامس ينسيني بيومي وبخر بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي غير احتساب على سفيد الجمال احمد من خلمي ما

بلا مسقة فأنت الموصل، مع سلام ليصحح الجسد مزازعا لخير نحو ذا حسد. يا خائرا لي ما حمى عن فانيا، وخدت لي خير جمادى ثانيا. سلي صلاة منك ذات بركات، تنو بها لخير ذات المهلكات. مع سلام لي يطيب الوطن، ولي يقود ما يوسع العتن. على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر، سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي. وملك النية والصف راضيا عني، وارفع حج عني قاضيا. ملك رسول الله صلى الله علي ما تنمو بي أولاه. سل صلاة بسلام أني عليه يا واسع، واقبل مني رد لغير الدار.

النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مدا يدي بفيضه التي لي مدا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيار ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المحن ذات حيري لو سكوري أبدا على الشهور وليجاد بالسهور والثور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا سل صلاة لتقلد البشر تفضي إلى سواي تسعة عشر مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من به الساخ لغير الكمدا وآله وصحبه وأزهبه كل مباين لسواه سبي وخل لي الدار العظيم الأعظم يا من به أعصيت من تعظم بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والوراء والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخروج.

إلى سوى نحوي ومن أساء على سجاء السحاب الماحي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسببه في الآل والمال وأسب الشيطان والمكايدة لغير نحوي وفي كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومن

على رسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واجعل به الصائم النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاخ خلائق الإله الزمن وأمبي ما سأني فيما مدى من أمري مصفيا لي المدى واجعل لساني شاكرا كخلبي يا مغنيا بدفعي والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع ما سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة

قلبي ويدي وبلساني ماكسا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسخل غيري جيتي أقتاليا يلا ويا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لغير الضر خدت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسرك الكلي والإجماع على الذي بي قلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمال وجل عبدك وحبك الخليل.

عن صبر أو حلم وكل مكري، واجعل بفلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي، ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واسكر زبري، واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة للنجي، واجعل الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم، واجعل حلاوة العلم

يا من كفاني عن ذاك المغوية، لك شكوري قبل يوم التروية، وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعرش العظيم عني. مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي. يا من له التكبير والتقديس، بك انتهى لخيرنا إبليس. يا من له التقديم كالتمليك، عزمتني من دار الملوك. يا من له القلق كما له الأمور، كفيتني فضلا على كل أمير. يا نافعا بي كل من يزور، حميتني ما درني وزير. يا من له كن فيكون يا مليك، حميت كل عن مسقات السلوك. علمت الأعداء عني عندك، لا عندهم بشارة بجندك. سبرتني عن الحرام قبل، وفنة الناس المحط والكبل. صبرتني عن كل مكروه لدى، كوني غريبا وأطبط الخلبا. صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع. صبرتني على امتثال أمرك، سقت لغيري العداء بقهرك. قهرت لي نفسي، قهرت لي هواي، والسوء والإضلال سقط لسواي. منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات. زيت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه. سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه، وللخير حياتي قائدة. وصلت لي مسرة الأبرار، وخيتني مضرة الفجار. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بسميع وعليم سميا. صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض. ما سلام يصلح القلوب ويجلب

وشعب بشهري لك يوم التروية، يا من سقاني من فوض مروية، وخبلو وبادو واشهد لي بخير خير وارضاك قل لي، وارفع روفي بشكور يا شكور، يا خير من ناجى وعبد بشكور. ليس ثناءك سواك يحسي، يا باقيا أبخيتني يا محسي، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بأفيث آفث قد سليا، صل صلاة قد صفت من الكدر، يا خالقا بإذنه يجري الخدر. مع السلام من سواك لا يكون، توب لي بيمني كن فيكون، على مساسي ذوي الإطعاب لغير ناوي أبدا كالعاب، سيدنا محمد والآلي وسابه في الهال والمآلي، وافس بي الإسلام حفظا لم يكن، قدت لخيري ولتكن لي بكم. وفجأت الست يا حفيسو، يا من له معناي واللفيسو، وافس بصدري يرفلو من نافها، وجلياتي للنبي النافعا، صلى علي أبدا.

من بغني وبمغن سميا سلي صلاة إذا كتغني وأن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والماني ولي تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عزمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أزب لغير ذاتي العيوب وخذ لخلب الفيض والغيوب وهب لي اليوم بخير سلبي كن فيكون لي وعادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا سلي صلاة جاوست أقولا وتزله المعقول والمنقولا مع سلام يوهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يوهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل وأبلي القرب والقول يسمعي سما قبول ولي القير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سميا سلي صلاة تسلب القفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع السلام يكشف القطاء ويلغ الرشوق والأتاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسببه في الهال والمال وهب لي العلم الصحيح والأمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم هرفا وهاقي سائمه هب لي المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي وابن لي الحن الحضين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافزا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التصير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا مطي الظاهر والمكنون واسر الحق بقلبي ولسان يا من يجود

بأشكري والمنالي تجمع بأهل العبد الرسول الأفيدي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمال ونوير السهور والفصول لي كما وابتلي الوصول ولي نوير كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا ولتغني بالإفس عن نسياني لجت بالسود والعياني ولتغني بالأجر عن حسابي.

مكانا عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري قليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال ما سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرر عواء على النبي والرسول الأبقى يا من بجانبي

يا من حماني عن دواعي الكسمين عندك إيمانا وإسلاما معها أحسن أذان وللمنجمة وعندك جالا هلي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا وارض بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى زواسات من نحاني بالضر واحسمني من الألحان وأسم لوجهك الكريم أقلي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم

صلي صلاة كل سوء ترفعون لغير ناوية وسعي ترفعون مع سلام حابذ جنابي من ضرر الصور وضر النبي هل الذي واب للكتابة ولسواي وجه العتابة سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمال وليا بعق يوم عرفة وأخي سائمه على معرفة يا من وقت للشهور والسنين ولسواي سخط جالب أنين سل سلاة يتكون المنى ليتخد عرفات ومنى ما سلام يجمع المنافع لي بالذي لذا إزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له العظم والتكبير صل صلاة كل ضيخ تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الشفاء وتدخدي والأمن والصفاء على الذي مدينه والصلوات عليه السلام.

يا محيا تغربي وجولي أغنتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأصباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صبرت

يا من كفاني الحر بالأفياء، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا أول يا آخر يا مكرم، يا سل صلاة أمري تطهر من

وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن الأناء لك شكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغير شاق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على المبر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن في الديور لك شكوري على الكتاب يا منسلا وبلي كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتخريب لك شكوري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة قطم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصر.

يا شاهدا لليوم بالصيام سكرتك اللهم بالتحرك يا مضعفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لإجادة بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المقالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنا لك شكوري بلا انتهاء يا من له سير يأذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمات على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه.

أعمالي الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكر

مقدما مقبولة مشكورة معظما وفي فؤاد المنتخى وأفدا سابي يعني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لي اعتمالي من

هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروفي شافية وجل تلاوتي وقط يا أحاب من العبادات إليك يا محاب والتقني مكرك يا أليم والتقي الغرور يا حليم والتقني سوى الخضاء أبدا يا خير موجود بحب وبدا حبك لي قد زال فسادا لغير ذاتي ونفل حسادا إلى سواي ولغيري ما تما لي كريم حب قد حتما يا ربنا يا سل البلاد والعباد يا مصيا مر

وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن عيال الشيطان صل صلاة لي تجر مددا ما سلام لي يديم عددا على النبي لجميع العالمين من مثله عند الورى لم يعلمي سيدنا محمد وآله وصحبه في الحال والمآل وشل يقدر بأني راضي حمان حمان جسدي أمراضي وسل يقدر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وابتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافخني جندك في وقت الجهاد وزلزل العدا لغيري باجتهاد زلزلت

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل هذه القدمة بسارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون، وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أحمدوني أنت على أنسنا وكان لي في كل شهر وسنا، أحمد مغني أنت على أنسنا وكان لي في كل شهر وسنا، قاطبته في البر والبر وفي أسر والجري.

بقدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال ومن قراطيس لو قض الغرض يا من كفاني عذاك والمرد يا ربنا صلي صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي قمته قد أخرجت مني ويوب.

كل شكاء السلام مرضيا على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا صنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخل من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واصم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافئات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان حداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال وخلوا من أموري فوق المنى وعندك جندي

بك أحمد المختار نور جندك والي وسبي والتجعلي جميع قدمتي ربا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قير قامعة ما سلام النور لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العداء واللوم يا ربنا سل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة ما سلام جالب لي ما أحب مزازيا لغيرنا.

أن يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفعين من قاد لي مغدر كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة

على بشارات لدى كل أحد. واجعل كتابتي مزايا قوتا له والزينا يزدري يا قوتا. يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وخادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل. وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر.

مع سلام عمره يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقف يحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر رباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر بغير يدفع.

وصبي في الآل والمال وابلغ ربي بيوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومشبعا ما في كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر وجل عروف يألو للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع صلاة من شارف مفاسدة لغيرنا وسقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع

يصرفهم لغير عبدك الخديم. وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنامى الذي قد جمع. يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام يقود السبقى على الذي وهب الكتاب ولي لا يوجه العتاب. سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال. وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت. وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه. واكتب له بها بصارات الأحاد وهب له الأيام من يوم الأحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك السندى. أزكى صلاة بسلام دي تجود بالاستقامة وتخليل الهجود. والآل والأصحاب والأباء وسادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا متبا يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا. أزكى صلاة بسلام لا عداد لا تسوق لي دائما مدد. في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجادلي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتخى يا سالهدى صلى عليك من سألت هدى. أزكى صلاة لتسوق كلما لا اشتهيت سرمدا مسلما. مع سلام بجميع الآل وسابه الدرر والآلي. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للصرى. أزكى صلاة لتجود بالصبر بأن أجاورك من غير سفر. مع سلام بجميع الآل وصاب من غزلهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إلى العالمين نزل إلى صلى وسلم.

صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة تجود بحراك مع سلام يسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفاء

مسلما عليك فوق عددي بلال والصيد وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلال والصيد بلا انذرام من بك جملة ذنوبي خفرا وكل ما علي عني كفرا يا مستوى يا منتقى يا منتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصيبك الخر وخادم المرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمون ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليصاخ كل ما أختار دنيا وأخرى بك السلام من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني صرمدا ما لا أحب وبك لي كان وصاخ للأرب حتى أسي وبصر غجم وأرب وضمني إلى سعاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنا وحفت ذنبي وغيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنسم صفا لي وللأمة حيث كشفا وكفاني جملة الرزايا بي وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة وعاد

بزي الخدر من خصنا فلن بليلة الخدر الحمد لله المجيب زي الخدر من خصنا فلن بليلة الخدر معزما لشانها فدار

هلي وتهلا يا الجلال يا ربنا بجاه نوري هلي وللأمة في الدارين واسلب بنا نهدي نجاح وفلاح واجزل قلوبنا لزهد وصلاح وأعلنا سعادة تدوم والفضل يا من ملكه يدوم وسلم.

أهليت مولدا لبي من أسشي والخاد لي فوق المنى فيهم سشي أهليت مولدا لبي من أسشي والخاد لي فوق المنى فيهم سشي

0: ما كتبت من أسشي منبيا في رمي في همسشي رفع ما كتبت من أسشي منبيا في رمي في همسشي
1: سألت ربي الخالق الكونين الأكرم المتلف بالمنين سألت ربي الخالق الكونين الأكرم المتلف بالمنين بحرمة الربيس الخيرين وحرمة الإثنين.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

والتوني بعفو وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرون. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. واجعلني من أهب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمال آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مسيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلى رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي الله يا رحمن يا رحيم. لك الحمد والشكر على الدنيا والآخرة. فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وابلي فيهما البشارات الصافيات واكفني أكثرهما قبل توجيه إلي وقبل توجيه إلي إلى أسباب بها أمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله في يديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيرك خائلا بك فيك لوجهك الكريم وكون كله بالتوفيق والعنايه والكرم يروم

اللهم يا عليم يا حكيم صلي وسلم وبارك على سيدنا ابو مولانا محمد واله وصحبه، واعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضر كل ذي ضر زائر وباطن في الاهل والمال امين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهه ما هو العليم القبير الذي لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد عليه في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين، وأن تجعلني من أحب عبادك صالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وكل ما صدر من ذلك واصل واسلم حق وجهك الكريم. عقائدي واقوالي وافعالي واخلاقي واحوالي اصلاح من انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون امين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باخي يا كرم يا نافع يا رب العالمين.

وصحبي في العلي والمالي واليهود يفوق كل حين وعندك يعني حبيب الصالحين واليهود يفوق كل حين وعندك يعني حبيب الصالحين وصلي يا أحد عني أبدا وسلم.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض.

متمجد دمرت بالعدوان ولين يا ربنا قلوب أهل الزمن علمني الخير وأهل

صل على خير الورى محمد وآل ما سعى بالعبد وفر سنبي وسنوب المسلمين والمسلمات يا قفر يا معين وقد عوى إجلسين داموا في خدمتي وهب لهم مرام وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان.

الدين والدنيا مدى الدور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يسيل عنهم دنسا وخبا وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى التعاتي بالعلم والحمد.

خالتني وخاد لمرامي مدلي الخل غنا عن خير عي وكان للحب بأعلى خير عي ترسي عن القدب والضلال رد العليم.

هوت مناسح السنين وسور خالصة لوجه مالك الدهور وجعل الجميل في دنيا ببسر مخلدا سنيا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومؤمنا سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

0: الصلاة الذات الجدير فتلغى لغير أولى الخدع عليما بما أهوب به للبر أنت النذير فتلغى لغير تهجيل أو ديب منيتي فتاك على المولى الكريم يسير
1: أنا بفاقا منه جل مسلما
0: السماء تمور أغثني يا سفيه وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمور أغثني يا سفيه وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمور
1: وأغثني من الفجار والبحر غانما
0: إلى البر والأبرار أنت البشير فبشر سوي الإسلام بي هاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يقي وينير ما على لي ولا سادي وزدل غداما سبيعني كل من سيجور على خلي سدي وحي رلعان ربهم كما خار الناس الخارهين يسير على سيف الفاروخ من ربه ذلا كبير كما قد سب وهو وسير ومنه لسي نورين أبخير له كما خاس بالنورين وهو الصبور على والد الستين أثنى لهم كما أباد الهدى بسيفه وهو سير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بئس الكفور بهم هرتجي من مالكي نصرا وهرى سيصل في تفليسه تجور يسنونني وقت اعترابي لديهم أسيرا لهم والكل ثم يهور بالهبل المتين مرتلا وبالهروة الوصحى التي هي نور به سرت من ربي لرب موهدا وهول النصارى والبهور تمور هو الكمس والكبر توسعد لي هنا به تنتهي نار خدم والثبور كتاب كريم

تقيمسوا أرجو سيروا على من بي قد جانا منهم سيرا فلا تنتقيمسوا أرجو سيروا اللهم بي أخرج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.

0: حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كهوري وهو النفير من فدائي
1: لا تامر ربي لا غدا بما تدائي لا كرم لا كتلائي لا كتدائي ما تدائي يا من جباني يا من أماني أمن جباني بما يدائي حجب سطوري
0: أصلح أموري

تلاوة مع الحلاوة هبلي دراية لدى لدائي حسلة تحاني بلا فحاني بهدي عيالي بلا بكي.

وغير سهيه كالاجيائي هب لي انتقام قني الملام هب لي الكرام بذي اللواء بذي الجمال بذي الكمال بذي المقال بذي دوائي بذي العباد بذي العباد بغرق هذا للأولياء بذي النوالي لذي القتال مدير جاري على سخيائي

يوم الجزاء جزاك ربي يا غريبي خير محبه بالارتداء إني الخديم ما يقيم ولا أريم ذا الاتداء أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي الشخاي زنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاء أنت سلوكي إلى المليك ما يلوفك موت النخاي أنت جميل لك أميل أنت الرسول بلا أجري لك لساني ما الجناني ولا أوداني فسعرائي أنت سبيل بك الوصول بمن ينيل.

0: للعلاء في قدقان إلى المدينة بلا بدان على الغذاء خير الرباد باب الأيادي نور البلاد أثناء الرجاي أزرت خميمها وتسلمي لجبه المداء النجاي أزرت فقري لي سنتسري من خير مكر ولا إجاي زكيت نفسي فقدت في أزرت لفسي زرت غثائي
1: ثم جادي زبائي بابي

فيك أنادي كل البلاد هجم عبادي بعد الخماي فيك ما أطمع قد جنيت فيك ابتغيت خير النماي فيك ذهابي فيك إيابي بلا اقتراب لك انتماي زهزة عابي حتى الجنابي بلا كآب ولا هباي يا خير ماحي محا جناحي مع المساحي وقت سبائي عند حبيبي يا من أبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بمن لديك مزر عليك هند الرمائي عليك سلم.

خير الأنيس للأوليائي سفاز دور ضياء الدوري بدر البدور بعد ضيائي قيد سكواري ليس كفوري نافي النفور مبي خلاي جنات هادي نيران عادي والفن بادي.

له الشفاعة له الجماعة يتخي إن رام علما أو رام قلما أو رام ظلما باخي لخي فذاك يهدى وذاك يهدى له يهدى ثابت شخي هادي المدير نور المنير عيش بصير ليس تدائي.

0: بهدم تابي من كل عاد مع المبائي لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجاي من انصراف سريع عفوك عمن يخاف بعد سجائي خير البرايا زدت البلايا لذي الخطايا رمت نجائي أنت الكريم أنا القديم الدهر الأديم في كالسناي
1: أنت الكريم أنا القديم الدهر الأديم في كالسناي

دي للبدلاء فكيف أهوي متى لموي والمدموي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا آل بر يا آل بر وجال بر بارز غائم ما يعيبي.

مدي عجائب نافي متاع عباد الله مدي الخيور الى القصور بعد النزول بعد البهائي غيثنا فادا من استفادا ليسنا بادا عيد الدائي لا مناقب لا عجائب لا غرائب لا جائب ذب الكريم ذب المسلم طيب ياسم كزيدائي سرد سيرا غيث الجبارا بير دبارا بلا رجائي جسون يا إنه له يا إنه ثيب يا إنه برئيسي قد أسف أخرى من إناثا بجسم جهرا بلا ابتراي أكرم بربي أسرى بحبي لنا لقربي مع البراي قد بات يسريم من بعد توري مديما بشريف الأنبياء سورة لمينة ما لمينة وأغلمينة للأسفياء ما دلالة عبد الجلالة عبد الجمالة ليلة قيائي قد قدموا إزواجه واحترموا ذوي النقائي وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم

بعد النجاي من السبائي وفي المسائي صلاة ستة بمدي ستة تاتي بالجماعات سي عليه سلام ربنا جل ففاغ كلها في الانقياي عليه سلام والأمر فخم والأجر عزم في الاتقياي على الاتيق باب التاريخ أخي الوسوق كل ربائي على الوزير سيف البشير عرب الخدير مجري الخدائي على بيائي أخي العيائي.

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل ياسين بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وفري بآيات المنتومة في كل وقت وحين ابدا امين وابن الناظم يا رداك الاكبر في كل حرف منها وابلي كل من يقرؤها سعادة الدارين امين يا رب العالمين.

يجيبونا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم من كل كريم أكرم من من قاد له تكرم اللهم من كل كريم أكرم من قاد له تكرم عزم له كل كان إيماني ولازم لسان الرحمن واجوب بسكر بلا كفراني تكفى إسابه مهنيراني هذه خادم سنبرم تفلقه

0: الرحيم نيوغي في تاي تي سوجو خاتمه المناجات في تي كير سيغ عبد الكريم فال توبا جالبه المراحم مباو دين خمال ني خاسيده جي نين واجي ديكلو نورو داريني سيرين عبد الله جخومبا موم سيرين مصطفى بصير موم سيرين بصير مباكي مخادم رسول موكاي جانغ في تي سوجو خاتمه المناجات ci ndigalu serigne hamzatou mbake mom serigne shoaib mbake mom khadim rasulillah ñoyngi ñaan ci barkeb nuru daareni ak ci barkeb kiko ko digal ñoyngi ñaan kep ku deglu khassida gi yalla na la sa borom deggal say bakkar te bañ la ko topati ba faw ci barkeb khadim rasulillah bismillahir rahmanir rahim
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mubarakul ibtida'i maymunul iqtida' الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه زائدا بذلك علاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي الخديم قدما يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساخ لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلمي على نبيك الشهير العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من يقود لمسلم مرة عليه عشرا قد تنير برا ولتوصل بشارات الخضر مساسها لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي صلي بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من يوصل لذي عشر مياه بجائه يا من حمى عن سيا على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم الشفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لقلقه برحمة وشفقا وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صلي أبدا وسلمي على نبيك الرسول للسلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من بجائه قبلت خلمي وصنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن صرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك اضطرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المال يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداه جعلتك جهاد كل مجاهد هديت ذا الديار ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وحل جبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارات تدوم أبدا مني إلى الصحاب يا من عبدا ولتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا خذ لي المرام ولتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما وتل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكن يا الله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وتل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة خبل وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفعي وتلتوالي في يم مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أغذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وصف لي يقظتي ونومي وسخ لغيري جالبات اللوم وحركاتي جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والخضى والخدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وشل اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجسي المنتخى خيرا يفوق في الحال والمآلي يا خير رفيق وعني يجسي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بي لحبه وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قتل المرام وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكمل وعني يجزي والدي والجميع من سره بسر خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من قمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وظلما حسد واشغل عداك بعداك واصرفي قلوبهم عن ضر ذي تعرفي وصف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتهام النهي هذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما سانا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يهدي السرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم كرب خير رسول سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وجل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تزم للمنتخى الذي له سر الخدم وجل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات وصف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا ودا واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا خدت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل والصحاب وخلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير النهو أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر الخوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وخذت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من لديك نيتي وخولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لحج من أول العام إلى ذي الحج يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة خبلا وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لانتهى لها على من قلت لي ما يشتهى بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي التجزي عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهم بلفظكم وشد لي اليوم بكون عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وشد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أشش لبلششي منبها في ذاك عمل سسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنا استني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يدو للخادم منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآلي وصحابه في الحال والمالي كما به سددت لي لساني وخذت لي لك مع العساني كما به سددت لي لساني وقدتني لك مع الحساني يا من به نورت لي جناني وقدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي واجزبه عني والدي يا من به أمري رممت طيا وجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصابه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلامي واظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجعل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل حروفها بشارات تنير خلب الذي بها يصلي يا منير رفع لمن بها يصلي ذكرى واجبر له الخاطر واشرح صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي فل بتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من به لي قضيت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له حلاوة وخوتا يا من باللفظ أحجل الياقوتا وبكتابتي له خد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية أني المصير لرضاك حاوية به وأحجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي غير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك خادما عبد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصغل غير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وصغل غير ما حويت مفسد ولا توجه للعدى والحسد وتلا قائدي وخولي والعمل خير مصالح وسخلي الأمل وفي الذي ليكتبه هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من مها توجه لحسابي لأبدا وسرت ذا احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا احترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس صناعك سواك يحصي يا خايدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآله وصابه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصلي يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهبليا اليوم وبعد اليوم اسمة كل من شقا واللوم وصف جوالب الشقاء والملم لخير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصلي يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باخي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائدة وجل حياتي للنبي فائدة وجل به بعد صلاة وسلام عليه قطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سمي صلي صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجل حروف يده خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف وجل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون بغير آفة وغير سلبي في أبد ولي معدي يغلبي وليصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاسي يا خير منزل وخير رازخي يا حافظي يا منزلي يا رازخي صلي صلاة شيعت بالتوسيع على النبي والرسول ذي الساعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وشلي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هوايا في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي محتاري فصرمدا عني أصلي بسلام عليه في الآل مع أصحاب السلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلاء مصاصها جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصلي يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدع له سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجل خراطيسي به وخلمي خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير النبي كالكلي يسر وصلي يا وهاب صرمدا على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي اليوم خوارق تدم بخير مكر إنك الباقي الخدم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمع الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء الخدر نفع لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدم أني له حب وخل وخدم يسر للخدير ما تعسر على سواي والهدى لي فاسترى كرمني الكريم والمكرم وخادني بذكره المكرم واجهني جمال باخ النافع وانخاد للبقاء مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجناب ليس ينحو كدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتل بجاه العظيم النظم على رضاك يا مزيل الكظم وصلي يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه لي في الحال والمال واحتر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت خيدي وارفع جميعها بخير ردي رمه انتهى مع سعيني كالكدي وجل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكيني وجل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ما هي العفاسي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلمي قلبي بجاهه وكل سلمي وشلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وخلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صلي صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وشل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والهجاب وخذت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وصف قلوب من قلوني لسوا ما سائني يا من كفانيهم سوا وأيس الشيطان والخبيلة مني وهب للعلم والخبولة وجل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأهلى وجل به عبادة عظيمة لك حياتي لي هب تعظيمة هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجز جميع الأنبياء ورسلي عني خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة خيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم وخذ الغرض قل لي كوني فائدا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله للتكليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وصف بجائه لغير كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وصلي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم وصلي يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وأبلي الرغبة فيما طرد ورغبة عن كل ما لا طرد وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل بجاه الشهور والسنين لي الشواهد ورضي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بيا والأقلام ونور الجنان صدد لسان. يا من له الذكر والشكر بالهزان وتب على كليتي وطهيري جميعها والخلب مني مهيري وجل خلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء عبادية وجل بجاه المنتقى عاداتي فأخرض عبادك الساداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصلي يا أحد الصرمدا على سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وليهب توحيد كل مرسلي وكل صاحب وخط عسلي وجل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماه الأهب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي النوير وخلبي أرشدا وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وارتف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي وصف بجاه المنتخى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثر لي جرواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير الخوم وجه لأمة النبي المشفع صلي عليه مغنيا عن المدفع وتغنيهم بك عن المعاصي وتكفهم ضرر كل عاصي وصلي يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي فلي صلاة تجلب المكارم لخلقي تزازه المعارم إلى سوى خلبي وخالبي ما على الذي خير المزايا جماعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وقل له خير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جون ولا مرض ولا عيدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة للطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وألي يا من حباب الغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زغزها العتاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل به نظم يذا سرورا له ومن يقبل البرورا وفر لوالدي يا ذا الرحمة وله ما هب ربي منك رحمة ولتصله البرورا إصلاح العليم وصدر يجعل ربي منبع علوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صلي صلاة تجلب الودادا لورضا والصدق والأمدادا مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولينير سوقا على الذي قدمته قد زاد لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجلب جاه العظيم خطيا على رضاك قد أرحت مطيا لقد ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقى والحسدى ولم توجه لجهتي حسدى يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بالشكور تشهد مع سلام بفلاه يشهد على الذي زعزها كل من أراد ما سأني إلى سوى ذا انفراد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وتجزي عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن وتجزيم عني خيرا لا يرم يا مغنيا لي يقول ما أرم وجل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتدني بمناي الحرم منه به وزادني محرم صلي صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وسلما عليه في الجميع يا خير مغن النافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي خيوره منه صبر صلي صلاة لا تزال متقلة بشن بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كلهن يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صلي صلاة لا تزال صافية جايدة إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كذر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا خائدا للذكر كالمساني يا من به طاب ربيع ساني صلي صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حزود طرد الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صلي صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يرقل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال ومهد توجه الأذى لي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا وجل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجعلني قديما نسنا وامحو توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن أنا الفانية لتطيب جماد الصانية صلي صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بصنعي خليق سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل مدائه له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عيدا وتببي وشر لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر خلبي نافعا مصرمدا يا من له مني امتداه أحمدا صلي صلاة بسلام لانتهى له على من قاد لي ما يشتهى في الآل والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فرد يا خايدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محل المجال سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا خايدا لما مها تخولا وخدت لي من كربها الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات راخيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا خائدا للذكرى والمسانية وخدت لي من كربي عصانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله بيغم الخلا مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا خائد إن لي كرما تجليلا وخذت لي منك جماد الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لخير النحوية وتمحدا مع سلام يكشف الأسرار لأبد ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويسهب الحكام كالأقيال إلى سوى النحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلمي من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زاسها العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصاب وعظم قلمي يا من يقود لي من الله العجب يا خايدا لي منافع الرجب صل صلاة قد سفر من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وارفع له به كتاب ذي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كرد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي يوجه داء ولسوى يزحزح الأعداء يا من حباني بالذي لبانا يا خيدا للنفع في شعبانا صل صلاة لتخلد ولا تنفي العدا معا بسر وعلا إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجعل حروفيته لجنة عن العدا والجنة للجنة يا من وهب لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صلي صلاة لتخوض كل ما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم.

مول الفؤاد والازمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديمه ظهر في البر والبحر وليقتل قهر سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشدا يا من له شكر يا من ذي القعدة صل صلاة لطيب العقول في كل شهر ويقول بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسب الذي يريد كلما يسوءني لغير الضر معلما ولا توجه لجهات الظلمة وصغ لغير حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنا يا من تعالى أمنا من وسنا صلي صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنا مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروفي بأفضل البشر في عبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى للي أطبتها معا والعشرى لقط من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا للي صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر خلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا صلي صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يهذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي الأمان في كل الليال وجعل حياتي به خيرايات وجعل خلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال به زان وجل كتابتي للجناني موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك الخدسي صلي صلاة بفلاح تضمن لأبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع خلام قادها ودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي الخديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير الغدو والآصال على الذي قد زاس الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجلبه يا مالك أعراضي شفى العيون وشف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وشد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيراني وصليا مسلما على النبي فأخيك كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صلي صلاة تخلد الصلاحة للجنان تثبت الفلاحة على الذي تصره أقلامي بلا غرور وبلا ملامي مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفع ذوي الإخراج خبل لكفرهم مع استدراجي إلى سوى مخطر لي من المباح وخاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل مقري وممري والديور ليشواهد بأفضل الخيور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سعني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حما كل يتيان الشقاء وأهله وكل مفض للشقاء صلي صلاة للمنى تصحيه يا خير شاف إنك المصحيه مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زعزع عني الداء وصاصع الشيطان والأعداء.

0: محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصحي التوحيد والأقوال وصحي الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب خوم قلوني ولتخلل للحليب وجل فيوضك الكليم نيرة قلوب حزبك وأسطع النور وجل كتابتي وخولي عندك أقل يقين فرحة لجندك ورفع قائدي وخولي والعمل مصاحة لك وجل للأمل وجل حياتي يا جميل جنة عن الأذى جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أزمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نفس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وصل أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة إذاك تغني وعن مناهيك معني يا مغني مع سلام يوصل الصلاة مخلدا لي الرباه والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لخيري العدام عن فانصرفت بلا سوى الضرية والإفساد والمكر والغرور والحسن سادة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن للآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لخير ما يرضيك لي والجوع لأبدا مع سلام يوصل منك إلي يقظا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وليخذ شكرا وعلما بدعا وجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نهى له شكور شرعت بانيا بنا الذكر وجل مكوس لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باخر لديه نفق قتل العلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام يقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي سيرتني خديمة وقدت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وعطني التقوى ويسر لي ما مسرته على سواي الشيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك الشرعت فاكفني عوائقا كما أردت وكفني بوائقا وصلي بالتسليم عني أبدا على الذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتنشره طارد الأعادي لخير النهو مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صلي صلاة بشروع تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجيا من وصل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ولسجعني أهل بدر خيرا يا من بهم ساخ لغيره الضيرا وليهب بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممر والديور وجل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل خفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحظك انفصالا صلي صلاة تدفع العوائق لغير نهوي لتقول اللائق مع سلام يضرر المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وجل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا مهب وفيك إليهما خذ الأجور لمنك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صلي صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لغيري صحصح المخوفا الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لقدت واجبا ومندوبا معا وبائها كليهما لي جماع صل صلاة لتخول الكرما يا من لغيري سعسى العرم رما مع سلام مسهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح ليا مبيها صان ذاتي أن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من خاد لي نما مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخل نلبس في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصابه والحمد وجل بجاه العظيم خولي منورا يا ذا العلا والطولي وجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي يا قائدي وخولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة وجل خلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المال وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما خادني للشكر بالنظيم أعذني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشهور وهو عني انقلقا بقرت لي سر العلوم النافع يا منزلا خير الهدى يا رافع أويتني إليك يا كريم يا باخيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي صمدا يا الله يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة الخلوب من عيوب النفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام وجعل جميعها أجل بركات وسكناتي هديا والحركات وصلي يا رحيم والتسلمي على الرسول ذي المزايا السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حياتي له مسرا يا باخيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حيفي يا الله صلي والتسلم كلهن على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسب ما يسهو قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصلي يا رحمن والتسلم على الذي إليك خاد العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وبالذي يسهو قلبي أذهبي بغير توجيه إلي يذهبي واكتل لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام من النجال وصلي يا رحيم والتسلمي على خليلي وحبيب السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ولي في القط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خلي صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء الرشدا مع سلام لي يروض الأغبياء رودا به تندمهم منهم يا ربي يا على الذي جعلته مخدومي يا من به لجدت بالتقديم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وبكتابتي يستخر للجميع من لم يحبني فإنك السميع وهب لي اليوم مسوتا مسكتا وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل الصلاة قد تصاصي قلوب من لم يحبني لغيره تهلي مع السلام لسوى يذهب مع ساني في عبر فيذهب على الذي قد زاز الحسادة إلى سواي وكف الفساد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وإنك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تصيب الأقدار إلى سوى النحوية والقدار وتصيب المبيع عني سرمدا لخير ذاتي وما لم يهمدا مع السلام ليخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تصحصح العيوب مع سلام لي تلين الخيوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لي والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وخدت لي ربيع قل صلاة لتخلل السمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليخلل الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وشروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلاعي وقثلي بدلها وبرداك جتلي صلي صلاة لتخود كل ما لقرته والخلب مني علما مع السلام لسوى يذهب كل عدو وأذن فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة وجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا وجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما نزنا عن اجزي والدي خيرا يكسرو يا خالقا ما شفت يا مؤثرو بحق وجهك الكريم الطاهري كليتي والخلب مني مهيري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود صدقا في خدمي تسر الفيوض واتقا مع السلام ليجود بالوفا فيها على ما همها مخوفا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وسنجياتي كلها عن كدري يا من بأمره الجرار الخدري وأبلي الصفا في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي فصف جوالب الشقاء والنكت لخير ذاتي وحمني عن كل كت والتجال الدنيا لي المصالحة خائدة عبدا خديما صالحا وسخل غيري جملة المفاسدي عبدا شكورا وحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الشكوري أبدا وحمدي يا عاصم من خطئي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنويرو وتصلح البدن يا مصويرو مع سلام دائب بالداي لخير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي التأويل والتفسير ولي يسرنهما تيسيرا وصما قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يغص الصالحون قبلي وخير لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتصحي العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام ليصحي العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع خلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا ربي سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي قطع قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوالي أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مها الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى النحو تساسي القلى مع سلام ييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجلبه النفسي ما هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم والتنور للجنان وتعصم الخلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشرب شكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب خولي فيك اليوم لست أحصي سنة باقي كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بالأعادي تذهب لخير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاه يا طريف بلا شقاء من فيوض يغطرف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصحبه مكاره الدارين لخير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالبة لأبدا حليب علم حالبة مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يماهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار الخوم بلا لقاء كافر أو ذي النفاق أو مسك وسوق يجعل ذا النفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وخذ لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ما هي الأمراضي ولي في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصابه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانقلقا باب الشكاية الذي مغلقا بمن معها من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لتخلد العيان مع الشهود وتخوض للبيان مع سلام زايد فوائدي مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي يسره جناسي مصان كل عن الخناس سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن اللومي وجل مدادي وخلامي أحب إليك من خير كثير يا مهب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى أهله يقينا صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أيدي البراق حرقز الحيزومي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتقني في كل شيء مكرك يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي واللسان من لغى وعندك اجعلني النور البلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتخى بالمني مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي خبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصب بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمخجل الخيام والصيام وضرر الإنس والضر الجن في كل ظاهر ومستكن والضر ما في الأرض والسماء وما بينهما ولي قط الأخوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفع للعرش وارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وتجزي عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صلي صلاة قد تؤيس اللعين وحسبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتلبيه كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سواي قائد لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ما هي للظلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وتل كتابتي منافع النبي كما به لي تصون ذنوبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبدا يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبيعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يعز الصالحون قبلي هب لي ندامة عدا أجمعين من خص الدر لا تصح لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك أني سرور المتقين وهبت للتحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لجدت يا خدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وصف لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثبت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهو بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وسني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك وتلفوادي زايدا في كل ما لم ترضه لي وهدني معلما ومهت وجه الضلال والغضب إلى جهدي وكفني كل غضب وتغنني بك مع المباهي إلى الجنان والتسير رباهي هب لي في المباهي لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عازي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من أذى واللوم سيرت قلبي خير علم وعيا سيرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم الشروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتامع معصية كليتي وتلك فعل الصالحين النيتي وهبت لي الذكر مع الحلاوة وخذت لي التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باخين لي كان بامتلاء الظروف صلي صلاة بشكور تشهد مع سلام بغناء يشهد على الذي جعلتني الخديمة له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي تجزي عني يا خير لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسوني إلى غير ولي قلت أفضل للا صلي صلاة لتصفي عمري مع سلام المصلح لأمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثبت عني كل شك ووهم ولفؤاد قطع المنم بهم صلي صلاة تطرد العيوب لخير ذات تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التشنيرا لغير خطي ولسان والحروف على الذي بي يري كل الشريف سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي رفع لعرسك العظيم خطي يا من مها ما ساني بالحطي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تطول الحسادة لغير النهو تمنع الفسادة من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهبي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهب لي منك تلازم البشر والاستواء سوره 19 صلي صلاه لتقود المسلمين مع سلام عاصم مجرم على الذي طيب لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم مباحات البشر وجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني ابيض في رجب لغير ذاته وقدت للعيب صلي صلاه لتخلل السمن ولتقود يخنا كل زمن مع سلام يصيب الاكدار يصون لي مقتر لي والدار على الذي قمته في البر والبحر قاد لي عظيم البر سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمالي وهبله صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لتقلب القلوب مع سلام ليجود بالحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيره سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسرائي وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي وجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الخوم الفاسقين عاصما من لومي صلي صلاة لي حياتي تؤمنوا من المكاره معني يا مؤمنوا مع سلام يرفع الرزايا لخير ذاتي يجلب المزايا لأبدا بغير كد وعمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك وزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار الخرار والمناول منا جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل الطبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تخوض أجرا لا يريم أعنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وخاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت الشك وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من خالفي كذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما مما شافعل وما طلبت منك يا رب فعل فصلي عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وسبي عني جندك الكرام مرادهم من قوم أفاخ المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لخير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وخذت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتلبي على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تره لي فزد بالعلماء صلي صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى يعبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي يا ما هوايا ولي تقود مقتدى دعوايا خدت لي الخيور من دنياك وخط لي مع رضا سنياك خط المفاسد لغير ذاتي وخط للأعظم في لذاتي صلي صلاة برضاي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وحل به بيني وبين السوء في عبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سخصت فضلا لسواي النار وقلت للدرهم والدينار ولي فيك إليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعد منهم من كعونا صلي صلاة كل فاس تسوق لخير ذاتي لتبي مربح سوق بلا خروج مع سلام فائق ليجود أبدا بلا هيق على الذي صحصحت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعل الخط فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سولي وما فاخ المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلا تشهدوا لي بسلام بصلاة يشهدوا لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم تره لي معين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنت لي فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوني مكنتني أثبي وليجد بعسمة ومد لي خيرا بغير الصدمة أقل لي الملك وأن يصليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا التلي فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صلي صلاة لا تسال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران يبقي خيرنا على الذي وهبت لي الكتاب به كما كفيتني العتابا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وليهبه الذي كنت أرم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدري وليكن بالبس في هذا الخدري وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الحال والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باخ إلي النفقاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لتقود لركما قد فاتني تملو خلبه كما مع سلام جاذب لبركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضواني بلا تسلسل ولا عدواني أنا الذي تسره حياتي وخط لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب الساداتي واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض نشكر غردا أسكن قائدي في التوحيد والتهي بي طريقة الوحيد والخول السدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جدت لي بالصوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أدا ما في لذا من بل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لم تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتلبي خطي يا شكور يا من له من انتهى الشكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل الشهور لعبادات حوى المهورة وتلمكاتب لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم تر لي يقيني يشهد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصلي عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقض مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وخط لي إلى الجنان فضلك وصمت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وفض بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي معارضك يا سميع وصفادي ولساني ويدي إلى الجنان باخيا بالأفيد والترني حقائق الأشياء يا متفا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حمى اللوم يدت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنظر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل الليال وجل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وارفع بما يدوم على عجبي صلي عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وفرب حق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخل الميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وطر به إبليس طرا لا يريم لخير ذاتي يا حفظ يا كريم وعندك اجعلني يدا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل اللوم صلي بتسليم بلا نهاية أني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وشد لي الدهر بأني عنك وعنه راض تزدياد منك زدني علما ورضا وعدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسعداك أبدا إلى سوا فضرت مسقه لغير السواء وسعيداك أبدا إلى سوى مضرة سقهم لغير السوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهة عداك واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنهو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بخير جميع أبدا فشكري لك وحمدي معذيا بالذكري صلي وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المني سيدنا محمد محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشل اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزر أغراضيا زدني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلي صلاة كل ضر تصف إلى سوايك بسلام يصرف ما ساني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتخلي الذي يسوني بك في كل خلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صلي صلاة بسلام يكملا كل سرور وأمان يشملا على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وإيس الذي يريد تعبي مني يا مصاصيا لمضعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صلي صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وخولي والعمل وللجنان ليقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مشيعا بالسق والودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتلمدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هل صلاة بسلام يدفعان ما ساني لغير ذات ينفعان كليتي في علن وسري ليجوداني بأعلى السر على الذي هو له خلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي ومه به قصد اللغى لقطي يا من مها معيبي بالحطي معوت أن يصدق قطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع
1: على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العداء كعسكري مع سلام النية يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس العين فيه هي له يا مانع ينفي صلي صلاة بسلام يطردان لخير ذاتي ذاته يرشدان كليتي إليك بالرضواني بلا مقاسة ولا عدواني على الذي تنهو له نياتي وإنما الأعمال بالنياتي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ورد كل ما نهى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي وضر عين وكلام والضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سواياك وسوى مختير لي يا خيرا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نصي وفي سواي يا من صانع مخوفي صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانخذ لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصم بجاه العظيم عمري من غير ما يضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني واستعطني فشكري مني تقبل يا مني للذكر صلي صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا الصمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وخيت عمري الأذى والكدر يا من بتفسيري تجري القدر صلي صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال النافع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتلبي خطي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كسوا يريني من فهم وسنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بالليل مع سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا خير ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ومن يقبل مالك حروفي قاعدة للبر والمعروف ومتوجها اللغى والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وعيش الشيطان من توجهي لأبدا يا من له توجهي ومن عيداك من إرادة الليات يسوني يا من حماني بآيات وجل روفيا أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعين بغير رده إلي يا معين مصاصيا لغير نهوي كلما يسوء أو يضر حيث ولما صلي صلاة بسلام يرقيا للعرش والكرسي فورا يرضيا على الذي له خلامي والمداد مدة أعوام بقتل السداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وأن يجزي خيورا صافية يا من به لي أدم تلعفية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن الأداء والمرض ولتخلد الرداء في غربي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وفض كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجد بالجيري هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هب لي ولتجر لي بوداد ولتهمني بخير علم وسلات جدد بي الإسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم
0: وهبت للشروع رب الساعة يا من كفاني كذرات الساعة حققت للشروع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسمعين ومجيب سمي سلي على العبد الرسول والنبي مرصانني ولي الصفا طنبي وسلم على مزهزه البلاء لخير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الهال والمعالي ولي هبتك عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والدول الدور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سمي قل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام ليخلد الرغد وامس ينسيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال احمدا من خلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وجه الاقدار والاوجالا بلا سوى النحوي والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سمي صل صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام ليصحي الجسد مصاصيا لغير النهو إذا حسد يا قائدا لما حمى عن فانية وخذت لي خير الجماد الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود ما يوسي العطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو من كرم سيدنا محمد ولا وصابي في الحال والمالي وملك النية وصف راضيا عني وارفع حج عني قضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صلي صلاة بسلام عني علي واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساوج المكانه البشر رد إليه ما يسره وكات يفوته من العلا حيث يكات جماله زد يا جميل واجمعي له المنع وقتله له معي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى السبقة صفيت خدمتي لأفضل النبي وصاني وصان ما في طنبي رغبت لله تعالى مدة يدي بفيضه الذي لمد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نهاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذا تحيري له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سمية صل صلاة لتخلد البشر تفضي إلى سواية شتازر مع سلام يطرد اللعينة لغيرنا كي نعبد المعينة بل النبي والرسول أحمد يعمل به ساغ لغير الكمدى والي وسابي واذهبي كل مباين لسواي يذهبي وخلي الدار العظيم العظمى يا من بي أغسيت من تعظمى بلا ملاخات وغير كدري يا الزمان والورى والخدري يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراجي سلي صلاة لتلين الخلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائخ ما ساء إلى سوى النحو ومن أساء على الشجاع لسهاب الماهي من حبه أغنى عن الأرماهي سيدنا محمد ولا وصابي في الحال والمعالي وذيب الشيطان والمكايدة لخير النهو وكفي كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سمي صلي صلاة ذات بشر قالدي مع سلام ليسون والدي عن ضيق خبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لقماء على الرسول عبدك المبشري رئيس كل ملك وبشري سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وجل به داء النظام خيرا عبادة ليتخور الخيرا واقبلوا مني كرما بجائما فخلائق الإله الزمن ومبي ما صاني فيما مضى وعمري مصفيا لي المضى وجل لساني ذاكرا كخلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سمي صل صلاة نفعها لا ينقطع بل الذي به أذى منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الهال والمالي وفظ كتابك بخلبي ويدي وبلساني ماكسا بالأفيدي ودوري يحمي وعيالي تاليا وصغل غير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل صلاة تصف الملوك لغير ذري قتلي تمليك مع سلام يصف الناس مع لما يسرك الكلي والإجماع على الذي به قلقت كل ما قلقته عبد الرسول علما سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمالي وجل
1: عبدك وحبك الخليل بجيد له يكسر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العرك النارين وهب له التوفيق في كل الليال وجعل حياته له خير آيات وهب له الشهور والأيام بسل له والتقهيل إياما وجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببالي ذي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتغنين يا نافع بالشكر عن صبر نوح من وكل مكري وجل بفضلك العظيم نيتي كالخول والفعل هدى كليتي والتغنين عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النجي وجل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عداك المغوية لك الشكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكور ارفع الى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي رعما له التكبير والتخديس بك انتهى لغيرنا ابليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الامور كفيتني فضل اذى كل امير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مشقات السلوك علمت الاعداء اني عندك لا عندهم بشارة للجند صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محد والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك صفت لغير العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوى والإضلال صخت لي سواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعزمة منك مع التكريه صغت لغيري كل ما لا فائدة فيه من الخير حياتي قايدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صلي صلاة تسهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب ويلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المني سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وشد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك خذ لي وارفع حروفي بالشكر يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس صنعك سواك يحصي يا باخيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صل صلاة قد صفا من القدر يا خالقا بإذنه يجري الخدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزعزه ذوي الإتعاب لخير نهوي أبدا كالعابي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وفض بي الإسلام حفظا لم يكن خط لغيره ولتكن لي بكن وفديات الست يا حفيظ يا من له معناي واللفظ وصب صدري العلو النافع وجعل حياتي للنبي النافع صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وهب لي الحفظ بلا نسياني واصب به عمري من العشيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمون سميا صلي صلاة عن إذاك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا موني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما سعى بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآلي صابه في الحال والمالي وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذب لغير ذاتي العيوب وخل قلبي الفيض والغيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معد يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب وسميع سميا صلي صلاة جاوز العقول وتصله المعقول والمنقول مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا دريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال والمال وهب لي الخرب وخولي اسمعي سما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سمي صل الصلاة تصيب الغفولة لخير قلبي تمنع الأفولة مع سلام يكشف الغطاء واجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هب لي المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي وابن لي الحزن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتهديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وزير الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز وهزان يا ما هي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ونوير الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي النوير كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنيني بالحفظ عن نسياني لجد بالشهود والعياني ولتغنيني بالأجران حسابي يا خايدا كلي باحتسابي وطيب النص وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وصنت للجيران عن مكانا عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكور يا خليق صل صلاة تثبت الحلال إني عندي ومني تمنع الضلال مع السلام يطرد الأسواء وكل إضلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاي فتحت الرتقى سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجب جاي العظيم نظمي يا من حماني عن دواء الكظمي عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان والإجمال مع وعندك جعلا هلي كنوزا يا من يجر الزيد